الفحص مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهري مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال متخسر في الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابة حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام تواجد المستوطنين.

0: Tu as moins de 26 ans? Tu souhaites découvrir les coulisses de la radio? Intégrer un média associatif, étudiant et engagé? Deviens volontaire en service civique.
1: Prune propose 4 missions de volontariat en service civique à la rentrée prochaine. Retrouve le détail de chaque mission sur prune.net, rubrique « Nous rejoindre ».
2: كلام كوب القادم خودا قاوة باتش من الزيكنا كو خودا دمو شعورو سرشا باروزا شابو بادو خوب سرشا بخو بس بادو
3: راب داري داري
2: شابو نبوس نفاري تامس الفارزون نوس ازو شتوكي بودي زابون داروس ازو شتوكي استي كلام كوري كوري كالونوس ساقل ساقل فازي فاورا تير قادم بو باقا قامو انغرو يبيت استودم سارو انغ استي مثل ماين دباين خو بوينا موني تو دباين مو كورنا دوري تو دسات مو نسي لدعلي مو بحصو مصطفى ميخونا راتاتا داري دا بشتوكي بعدو داتا راب خونا خودشون معلوماتا انتا ناداري ولاينو قاتا كلو اي كالو نو كلو اي كال دا فيسكو كان بودي خودو ايوا اميشام توتزا دي خودو ايما جوغو غا جيبو دا قونو ايما كيريس باندا باسا مورا كيريس خاندا اي تيرا كايوم توشت مصطفى اس فيريس تاندا

نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلن فلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكة حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية من فرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها اهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر